خيلا خير التي يتكانوا نحى الوايد القاري عن الادابي فرادي ومسني أدبر وصملينو نفضت به أرلنا سايد وصفت عليه السلام خير مغنم مجنو نصافته كل من العتار وسنته إنسى ربي وبينه نصرت بكوني أفضل به خديمه وصفى بعمري ودار الموت نويت بما لاختير شكرا بخدمة لخير الورى نيم المخفى المعينه كتبت وكل فاع رخص صنب وسرك وخبل استرى ربي لسيبيته ترك كلامي ونيتي وفهلي توجهت إلى من كفاني سوى والدر وسك كفاني أبي سماني من جملة الإداء ولقاد أحبابا بمصر نسك كتبت وقفتي شكر ربي مقاتبا لمن هبوا عنك الكنيسة زادنك كرمت وفخت الكل يا خير مرسل عليك صلاة تنتيب وأعجل المسك كسفت دجانا وأرسلت ناما عليك سلام نرفع يزيد بنك كروبي يا مفتاح حني جلوته وقبل لدى سلسلت والجلالفك كسوتكما تمت سالهري جائها ومنك

كريم مكرم كفيت به العهد وصمب وسرك كتاب كريم من كريم مكرم كفيت به العهد وصمب وسرك كتاب كريم من كريم مكرم كفيت به العهد وصمب وسرك كتاب كريم من كريم مكرم كفيت به العهد وصمب وسرك كتاب كريم من كريم مكرم كفيت به العهد وصمب وسرك.

واشف جميع المسلمين عاجلا، ثم قهم خوفا وحزنا عاجلا، ونجهم وعافهم والطف بهم، ولا تؤاخذهم بكثر ذنبهم، فإنهم وإن عظوك يا أحد لغفلة لم يشركوا بك أحد، وإنهم أبدانهم لا تقدروا ألا بلائك لضعف يظهروا، قلوبهم ليس تميل أبدا إلى سواك من هنا إلى غدا، لكنما تلصص الجوارح أفضهم ولأقبح القبائح، فلا تواخذهم بما لا ينقصك، ولهم حب الذي لا ينفعك، يا الله يا

واغرنا بحب كل مسلم ونجنا من شر كل مجرم واجعل جميع المسلمين طرا لنا اقلاء فنكفى ضرا واجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم عافهم غدا واجعل جميع المسلمين

0: عجلهم فينا هدى وخيرا وكفهم منا أذى وضيرا وأغرنا بحبهم لوجهك وأغرهم بحبنا فنسلك ويا جميع إخوتي ونصبي في رحمة يوم استداد نصبي واجعل لنا هنا وهنا حظا ذا غبطة تفضلا فنحزا وهب لنا مكارم الأخلاق ما تحب بلا شقاق ويا صغيرنا يواقر الكبير ويا كبيرنا يعين للصغير واجعل قلوبنا على تودد بلا تنازع ولا تحاسد واجعل قلوبنا على تودد بلا تنازع ولا تحاسد واجعل قلوبنا على تودد بلا تنازع ولا تحاسد ولا تنازع ولا تحاسد ولا تنازع ولا تحاسد حتى نسير مسلمين خاشعين ومؤمنين مخلصين صالحين واغفر لنا وآفنا بآفية تكون في الدارين غير عافية واحمي وحض وكفنا عن مظلمة ونجي كل مسلم ومسلمة وأولنا يا ربنا حسن الختام إن الممات وغدا يوم القيام بجاه خير من شفى الأمراض ووهب المرغوب والأقراض بجاه خير من شفى الأمراض ووهب المرغوب والأغراض محمد طبيبنا الهماني المبرئ الأمراض والأسقام وصليا عليه ثم سلما وآله ما سها بالكرما ما أفلح المزغول بالدعاء ووفي المريض باستشفاء وللناس معيلا زادوا له شفاء وفيلا يا من يروم دفع كل داء فلا تفارق مطلب الشفاء يا من يروم دفع كل داء فلا تفارق مطلب الشفاء ودم عليه في المساء والصباح وأخلص امتنى الشفاء وفلاح بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم
1: الحمد لله الذي ما كيف أب إلا إذا عيني وتعوهب

لك فضي وروائي وشعاب لك مبيدي ومبي وإياب يا سلطاني وإيادي وتوي بعد فراني وجد له رجل تقل نقامي في سفري يا أخي رجع وهو سعيد بك استعنت فأهلي يا مدير وكل من بك استعنى فمجرور بك سجدت فأجري يا مدير وكل من بك سجع رافعني

قبل ما يبقى فيها قرون قد تبي دار نلاقون دل قبيض فلسيت أيرا على ألف يهدي يا رب الورى قد وقم الزرر في كل أمدي وسليا على خليل جلبي نبي جدعي جاد الماني والآل وسبي سوي الوفاي نبي جدعي مجاد الماني والآل وسبي سوي الوفاي نبي جدعي مجاد الماني والآل وسبي سوي الوفاي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب العالمين وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما

0: غير الرجال أعطى مقاما لم يكن لخيره بل فات كل فائق بخيره مقامه فاق مقامات الأولى سلا عليه من أدى واهتلى مع الخطوط الكفر والأوشاني في الشرك والنفاق والخيان دام دماؤه ودام أبوه ودام خيره ودام سبته أرسل رب الورى للخلق مبشرا ومنذرا بلا فيه لا تعرف النساء وما مثل النبي المنتقى نبي الألعاب
1: لا أبدا له الجليل إلا أن مادي يبشر الذي رسول لا تعالى أبدا له الجليل إلا أن مادي يبشر الذي رسول أدخل بلا فيه أدخل بلا فيه

ربي اللي يسلي افضل الصلاه وبارك لهم بالمنزل تغني الى الايمان والاسلام ثم الى لسانة الاسمان وجي الى ياما يوافق ثواب وتكفيني بجاي كل كتاب لو وللالي ولسحابا جبتي صلاه ترد الاجابه لو وللالي ولسحابا جبت ثلاث تونس الإجابة لو وللآل ولسحابة جبت ثلاث تونس الإجابة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والأنبياء.

لمن قزاد جانب نيراني او جايب الارين في الغزراني لمن نرر نار دنيا وقت سمي باكر بخير دنيا ملكني ملم يبيه اني وفادني بقاؤه بالمني ملكني ملم يبيه اني وفادني بقاؤه بالمني ملكني

علمني بخلدي إلي البيت لا في أمدني لا شك في كوني باليمين به وبالكتاب والأمين لا شك في كوني باليمين به وبالكتاب والأمين ملكني الأمين والأمين كتاب باخ جاني ثمين ملكني الأمين والأمين كتاب باخ جاني ثمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون المرسلين والمسلمين من الأنبياء والعالمين الحمد لله على نبيه مصاب إبليس بالجاي الحمد لله على نبيه مصاب إبليس بالجاي إلهي في ليلنا وسمائي كل ولي ختيار بنا

0: الله أكبر الله أكبر
1: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
0: أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما

لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء

أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من ظواهر ومن غيوب سألته بحق وجه الله مغفرة من جملة المناهي تبت له من جملة الصغائر مع الكبائر ومن ضمائري غافر لغفر كل ما تقدم وما تأخر وما بينهما فهمني العلم وزدني علما وعملا أدبا وفهما ربي اكشف العلوم النافعة واجعل حياتي من شقاء مانعة اكشف لي الأسرار والغوامض يا خير من كشف سرا غامضا لجمع جميع ما تفرق لدى خطي من الخير وصف الخلدا لي قد لدى تفكر الأعظم يا ربي بكن والتعصما قلميا بلي يا أكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة بارك لي اللهم في حياتي واجعل فؤادي وطن الآيات هب لي كوني بشرى كل من يتوب.

حتى أدخل الجنة التي وعد المتقون برحمتك يا رحمن يا رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا شكور يا رافع صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واشكر جميع أعمالي وارفعها إليك خالصة

الحسود وطارق ذي طرق تضليلي وكل تلميذ وذي البليل فبدعاء يصرف البلايا وبرجاء يوجد العطايا بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته فهاكم هذه الأبيات شفاء من كل داء وحسنا حسينا من مكائد جميع الأعداء يا ربي بالمصطفى المختار من مضار شفيع أمته في البدو والحضر عليه صل بتسليم بلا عدد في الآل والصحب واصمنا من الضرر حط أمة المصطفى عما يجر لهم سوى العبادات واعصمهم من الشرر واصرف لغيرهم الشيطان في أبد ولتكفهم كل من يسوء من البشر واصرف لغيرهم الشيطان في أبد ولتكفهم كل من يسوء من البشر ولتصرف الداء عن مرضى الجميع به واصرف لهم موجبات الأمن والبشر واجعل قلوب ذوي الإسلام في أمن ولتكفهم كل ما يفضي إلى الغرر وصل دأبا بتسليم عليه بمن له انتموا ولتجد بالصف والدرر بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم وبارك أبيات تحفظ كل من حفظها من الوباء بفضل الله تعالى وهي سبعة فيجب الاعتناء بحفظها لوجه الله تعالى بحق وجهك الكريم يا حفيظ وجه إلى غير عيالي الغليظ إلى سوى حزبي وجه

الله ظلم محا فأبدا لا أظلم وأبدا يخافني من ظلم فجأني الباقي بأنفع سرور خير سلاميه على الهادي البشير بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي عصمته بقولك والله يعصمك من الناس وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تنشر بها علي بركات ذلك القول وتحييني وتطول عمري

التي أغسطها من حسنا من حسونك التي من دخل في واحد منها أمن من عذابك ومكرك أبدا وبارك لي فيها ولكل من حفظها أو حملها بركة تقي كل سوء في الدارين أبدا.

الحوز استقامة أحاولها بالله والقلب قانع إلى الله بالقرآن والسنة التي هدتني صرفت الكل والقلب خاشع له سرت بالقرآن عبدا خديما من له خدمتي شوقا له وهو شافع نبي الهدى بحر الندى ديغم العدا من الجود ينفي الفقر والسيف قاطع نبي الهدى بحر الندى ديغم العدا من الجود ينفي الفقر والسيف قاطع إلى المصطفى خير البرايا محمد صلاة من الله الذي هو جامع سلام على الماحي مع الرسل والملا من الواحد القهار من هو مانع بسم الله الرحمن الرحيم

في التوسل إلى الله تعالى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم حمدا لمنزل الدنا والدائي

ثم على من حيثما السدى مرض يبرأ بلا بطئ وفاز بالغرض محمد طبيبنا الحكيم أزكى سلامي ربنا الكريم والآل والصحب ذوي العلاء محتاج ذو الأسقام للشفاء هذا وإني اليوم ذو أوجاع مبتغيا عون المجيب الداعي وأشتكي إليه ما من الضرر قد مسني حتى أراني محتدر

bijahi khairil alamin al akrami thumma biyumni ramadhan al a'wami ya allah ya rahmanu ya rahimu ya barru ya karimu ya azimu اغفر ذنوبنا تقبل منا واحمي حمانا وتجاوز عنا وانزلا يا ربنا خير نعم مكان ما نخاف من شر نقم وهب لنا الآداب والمزايا وكفنا الآفات والرزايا وهب لنا الحرص على الطاعات وكفنا الكسل

بالابتلاء وأنزل النفع مكان الضر وأنزل الخير مكان الشر وأنزل العلم مكان الجهل وأنزل الجود مكان البخل وأنزل الغنى مكان الفقر وأنزل الشكر مكان الكفر واشف جميع المسلمين عاجلا ثم قهم خوفا وحزنا آجلا ونجهم وعافهم والتف بهم ولا تواخذهم بكثر بهم فإنهم وإن عصوك يا أحد لغفلة لم يشركوا بك أحد وإنهم أبدانهم لا تقدر على بلائك لضعف يزهر قلوبهم ليست تميل أبدا إلى سواك من هنا إلى غدا لكنما تلذذ الجوارح أفضاهم لأقبح القبائح فلا تواخذهم بما لا ينقصك ولهم بالذي لا ينفعك يا الله يا مقلب القلوب قلب قلوبنا عن العيوب وأغرنا بحب كل مسلم ونجنا من شر كل مجرم واجعل جميع المسلمين طرا لنا أخلاء فنكفى ضرا واجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم عافهم غدا واجعل جميع المسلمين في ارتقاء والمسلمات بازديادهم تقى واجعل جميع العلماء عاملين واجعل جميع العاملين مخلصين واجعل جميع العلماء عاملين واجعل جميع العاملين مخلصين واجعل جميع المخلصين زاهدين واجعل جميع الزاهدين ناصحين واجعل جميع الناصحين صادقين واجعل جميع الصادقين فائزين وأغرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا والرحمة واجعل لهم فينا هدى وخيرا وكفهم منا أذى وضيرا وأغرنا بحبهم لوجهك وأغرهم بحبنا فنسلكا واجعل جميع إخوتي ونسبي في رحمة يوم اشتداد النصب واجعل لنا هنا وهنا حظا ذا غبطة تفضلا فنحظى وهب لنا مكارم الأخلاق مع التحابب بلا شقاق واجعل صغيرنا يوقر الكبير واجعل كبيرنا يعين للصغير واجعل قلوبنا على التوادد بلا تنازع ولا تحاسد ولا تخاصم ولا تدابر ولا تباغض ولا تنافر حتى نصير مسلمين خاشعين ومؤمنين مخلصين صالحين واغفر لنا وعافنا بعافية تكون في الدارين غير عافية واحمي وحط وكفنا عن مظلمة ونجي كل مسلم ومسلمة وأولنا يا ربنا حسن الختام عند الممات وغدا يوم القيام بجاه خير من شفى الأمراض ووهب المرغوب والأغراض محمد طبيبنا الهمام المبرئ الأمراض والأسقام وصليا عليه ثم سلما وآله مع صحاب الكرماء ما أفلح المشغول بالدعاء ووفي المريض بالاستشفاء ما أفلح المشغول بالدعاء ووفي المريض باستشفاء وللناظم أيضا زاده الله شفاء وفيضا يا من يروم دفع كل داء فلا تفارق مطلب الشفاء ودم عليه في المساء والصباح وأخلصا تنال شفاء وفلاح
بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى اللهم يا من أغنيتني بك وبكتابك وبرسولك وبسرك المسور المسور صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأغنني بك عما يجوج إلى أوفى أو إلى دكتور يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغني يا ذا السماوات ويا ذا الأراضين لك الحمد والشكر والثناء على استغنائي بك عن دكتور النصارى وعن أوفى البياضين اللهم صل وسلم وبارك.

مرضت فهو يشفين وجهت وجهي للذي يشفي المرض سبحانه ربا تعالى عن عرض أسألك اللهم ذا استكانة لك دواء الجسم والإعانة ذلك من فضل الكريم أيسر من كل ما كان يسيرا يذكر اكفي جنابي يا إلهي ضرا والسوء واجلب لنا ما سرّا

خير من دنا والعفو في الدين وأخرى والدنا ضر مها بجاه خير من خدم لخير مخدوم شممت للقدم تبت له فجاد بالحسان فضلا وما الخبر كالعيان فوضت أمري له وأكتفي

شفيتني من جملة الأمراض فليكن بالصفو في أغراضي فوزي بكم قد أخرج الأغيار من خلدي وزحزح الأكدار يلقى الذي لاذ بكم لواذا بحر الندى ليث العدا ملاذا نطلب أفضل الصلاة والسلام على ختام نظم جملة الكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أسد يذب

الله المفلحين يا موجد الأغراض والأعراض يا معظم الأنسيان والأمراض صل صلاة مع سلام ينقلُ

بغير نحوي وكفى نداء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له في عمري ما لم يكن لغيره يا عاصما كل بكن وجعلته الأبيات لي شفاء وقض لي البقاء والصفاء بسم الله الرحمن الرحيم فيه شفاء للناس فزت بأسماء الإله الحسنى وبصفاته العلى بأسنى يقود لله العلي الرحمن ما شابه الصفاء والأمان هو الذي له الوجود والقدم مع البقاء وهو عال عن عدم شهدت أنه الإله وحده وقدت مؤمنا إليه الوحدة فجاءني الذي له المخالفة بالاستقامة بلا مخالفة

جعلني المهيمن المؤمن ما به أماني لجناني نما سعنت قدام بالأسام الحسنى وبالصفات للقديم الأسنى بسم الله الرحمن الرحيم إني أقول وإني اليوم ذو خجل من كثرة الذنب والآفات يا رب صل صلاة قد تصححني مع السلام على من فاسد من ساد في الرسل يا رب صل صلاة قد تصححني مع السلام على من ساد في الرسل والآل والصحب واجعلني به أبدا صحيح جسم وقلب عنك لم يمل قد مسني الضر يا من ليس لي أحد لو أميل وضري جل عن حيلي قد مسني الضر جدا يا لطيف بنا فالتشفني برسول الله من عللي قد مسني الضر يا ربي ويا ملكي يا خير من يرحم المضطر في العجل قد مسني الضر لكن لا أميل إلى شاف سواك لداء عاق عن عملي وقد توسلت بالمختار سيدنا إليك يا بر يا ذا الجود والنحل فالتشفني برسول الله يا ملكي بعد الصلاة بتسليم بلا أجل وهب لي اليوم كون الدهر قافيه في القول والفعل والأخلاق للأجل هب لي الشفاء الذي ما بعده سقم وفيك كمل وفي خير الورى أملي أنت المجيب لمضطر دعاك فكن مجيبني بابن عبد الله سهر علي أنت المجيب لمضطر دعاك فكن مجيبني بابن عبد الله ذرة لي فلستجب بابن عبد الله سيدنا وهب له صلوات منك عن قبلي واجعل عبادتك العظمى وخدمته دأبي بلا آفة تفضي إلى دخلي واغسل جميع عيوبي واشفي عن سقمي واجعل تهجد ليل ربي من شغلي واجعل شيوخي وأورادي معي أبدا إلى الجنان وبسلك أحسن السبل وصل ربي صلاة لا تغادر داء في على المصطفى واغفر به زللي وصل ربي صلاة بالسلام على خير الورى واشفني من جملة العلل بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وفرج عن أمته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم بهذه الصلاة وبهذه الأبيات آمين يا رب العالمين فاستجاب لهم ربهم ولا توجه شيئا

محمد وآله وصحبه واحفظ كل من حفظ هذه الأبيات بحروف الله. احفظ لوجهك الكريم كل من حفظت الأبيات في كل زمن ليستجب ربي ووجه في العلن وسر إبليس لغيري بولن لك فؤادي يا إلهي يطمئن وكل من قصد غيرك فأن احفظ إلهي ظاهري وما بطن من المفاسد وصف للعطن هب لي دخولا في حماك ذا أمن في الحال والمآل مالك الزمن تبارك وتعالى أبدا آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وانشر علينا بركات اسمك الهادي اهد جميعنا الصراط المستقيم وبصحيح كلنا بلا سقيم. لك خطابي يا قريب يا مجيب يا من به لازمني خير عجيب هب لي وللذين قد تعلقوا بيهدا به لخير نطلق إياك نعبد ونستعين فإنك المعبود والمعين

بهذه الحروف وكل من طلب الصراط المستقيم منك به آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين

أحبنا وجه لنا ذوات دين فائقات ولتكفنا العداء معا والبائقات وبيننا وفق مع الأولاد يا مالك العباد والبلاد وباركا فينا وأصلح أمرنا يا مذهبا بغير رد ضرنا

محله ومزبي الفين دمع روضه حباب مكابدة الشيطان والإنس والجن إلى من له كل يدي قد توجه مدادي وأقلامي وقد كان لي منا يقود علوم الغيب بربي معلمي إلى كلكلي.

قدد خير طاعه لمن بتوالي في حدا من بها يعنى توسل اقلامي الى الله عابدا بلا خلوة والله أبقى كما أغنى هديات ربي قادت الأجر والرضا

وليقال ربي غير زيد عن الحسنى ما بدك ماذا أني قبل رؤيتي وزرت له عبدا قديما لذي الأسماء بدا لي أن الله لا رب غيره وأن رسول الله فأخى الورى حسنا بدا لي أن الله أنا رب غيره.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مواهب النافع في مدى الشافع. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم وجلاذ لمضاه جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى السعادة الدائمة وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث خرجت أو كتبت أو نذر إليها أبدا آمين يا رب العالمين وجلها

ربي خذ رم قلبي بالاقتداء لو شكوري بلا كفوري وهو نصيري من فداي لو اقترابي بلا اقترابي لو خطابي ما اقتدائي

الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى توفكون فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا

زاد فيهم وبان عنهم وسيل عنهم على السماء على قليلا الصب ميلا الفاق صليلا

0: السلام عليكم بوكي صفوك باي خال سان شين بي دي اسماديا تي في اندي نال لين خبار بو نيه غيناو ني كو دون اوتيليزي اك سان تليفون مو خام اندرويد ولا ايفون ابليكاسيون بي كيب كوكو بغا ام تي سا تيليفزيون مو خام تيلي سمارت ولا تيليفزيون بو مون تي يور تامي ديال كونيكسيون دا غاي ديم تي تيلي با تي بار دي ريشيرش با دادي تابي جوجل بو دوغي تي جوجل بيغا بيند اسماديا تي في ماكس تي ساسي ديغا دادي غيس ابليكاسيون بي دي اسماديا تي في تي نوني غا دادي بس انستالي خار اي 30 سكوند مو دادي نييو نون ناك لا نكوي تيليشارج je mu dal dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Asamadia TV en direct jangit jëf
1: nouru

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا من يقود لمصل مرة عليه عشرا قد تنير برا، ولي توصل بشارات القدر مزحزحا لغير نحوي الكدر.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من يوصل لذي عشر مئة بجاهه يا من حمى عن سيئة على نبي إن كان يمحو بحسن سوءا ويوقظ السعيد من وسن

نعم شفيع من عليه مئتا صلحت وألفا تفوق فئتا وهو الذي أرسله من خلقه لخلقه برحمة وشفقة وهو الذي لمن عليه ألفا صلى المنى وفي الجنان يلفا يا الله صل أبدا وسلم على نبيك الرسول السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من بجاهه قبلت قلمي وصنتني عن مرض وألمي ولي به وهبت في عاداتي ما غاب عن أكابر السادات ولي به قد جدت بالكتاب بلا مكاره ولا عتاب وصلي يا رحمن سرمدا على سيدنا محمد.

ليشواهد مع الطهور. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سميا، صل صلاة قد تخلد البشر مع سلامك على خير البشر، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وقد

والتجزي أهل بدر الكراما عني خيرا قد لي المراما والتجزي عني الأنبياء والرسلا خيرا يديم سكرا وعسلا ولترحمن الأولياء والعلماء والمؤمنين واكفهم من ظلما واجعل كتابك معي حيث أكون يا واهبا وهبت لي كن فيكون يا الله صل وتسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل كتابتي من ذا اليوم فوق صلاة قبلت وصومي واكشف بخطي ما اختفى من العلوم أنت الخبير والكبير والعليم ولتغنني بك وبالمشفع عن كل ظالم وكل مدفع واجعل توالي في مثل مرشدي وبدني صحح وقلبي أرشدي أخذت ما عني بعت بالثمن.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصف لي يقظتي ونومي وسق لغيري جالبات اللوم وحركات

السميع وارحم جميع الأولياء والأمة والتكشف الذي اعترى من غمة واشغل عداك بسوى ما يفسد نهج نبيك وضد من حسد واشغل عداك بعداك واصرف قلوبهم عن ضر ذي تعرف واصرف قلوب المشركين لسواء ضر الذين أحسنوا معا سواء واشغل عبادك.

إلى سواي أبدا وداء واجلب بها لي أبدا حيث أكون بلا أذى ولا جوى كن فيكون وصل يا رحمن سرمدا على من العلا قد

وبحياة يتسوق الوجلاء لغير نحوي أبدا والخجلاء وجدت لليوم وبعد اليوم بما به قد صرت بشرى القوم بلا أذى ولا لغن ولا حقد.

يا من لديك نيتي وقولي وعملي زكيت دون جولي ولي قط فوق سؤلي والمنى وفقت أهل عرفات ومنى يا من جعلت قلمي لي حجة من أول العام إلى ذي الحجة يا من جعلت لي كل يوم فوق صلاة قبلت وصومي ولي جعلت بك كل شهر فوق عبادات الورى في الدهر ولي جعلت كل فصل وسنة فوق خيور من أدام الحسنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير

في الحال والمآل ولتجزه عني خيرا لم يكن لغيره بلا انتهاء بلفظ كن واشهد لي اليوم بكوني عبدك خديمه عند جميع جندك ولتجزي أيضا أهل بدر عني خيرا يفوق يا عظيم المن يا الله يا صمد إنك الأحد وخدت لي جودك من يوم الأحد صل وسلم سرمدا على النبي ناصح كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بحمد وشكور وبرضا بك وعنك يا شكور قبلت لي من أسش لبلسش منبها في ذاك عام لصصي

بك وسلم سرمدا عليه في آله وصحبه لديه وهو الذي به جلوت الحالكة عن كل سالك وكل سالكة وقاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان ذا إسلام وأظهر

مريحي وسق لغيري ما حويت مفسده ولا توجه للعدا والحسده واجعل عقائدي وقولي والعمل خير مصالح وسق لي الأمل وفي الذي ليتبيح هبلي ما لم ينله الصالحون قبلي وصل يا رحيم.

نفسك شهدت لي ربي بانصرافي عن المبيع منك اغترافي وحلت بيني وبين الضر وجدت لي منك بخير سري لك شكوري.

من بعليم وخبير سميا صل صلاة شيعت ببشر مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

نخرت وخير خيرات لديك ادخرت وابلي اليوم به كن فيكون في الدفع والجلب وطيب للسكون بغير آفة وغير صلب في أبد ولي معادي يغلب وليصفئ مالكي أنفاسي يا كافي الأعداء والعفاس يا خير منزل وخير رازق.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بأني شاكر لك على ما حازه المشاكر وأنني لست أرى سواك يا جاعلا هواي في هواك وأنني إليك بالمختار صرفت كلي صنت لي مختاري فسرمدا عني.

مزحزحا جميعهم لغيري وذلك الشفيع أذن خيري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصلي يا

وصحبه في الحال والمآل، واجعل قراطيسي به وقلمي خير عبادات وخير سلمي، لك علي خدمة تسر خير نبي كالكلي يسر، وصل يا وهاب سرمدا على خير قليل وحبيب قد على سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وهب لي اليوم

ما حازه من العناء القدر نفى لغير جهتي ما ساء كاف كفاني كل من أساء فرحت خير الخلق تفريحا يدوم أني له حب وخل وخديم يسر لي القدير ما تعسرا على سواي والهدى لي فسرا كرمني الكريم والمكرم وقادني بذكره المكرم واجهني جمال باق النافع وانقاد للبقاء مع المنافع نزع للبركة المقتدر ولجنا

وصل يا رحمن ولتسلما على الذي يباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم نظمي أعلى رضاك يا مزيل الكظم وصل يا رب الورى وسلم على سراجك المنير السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واختر لي اللهم في عقائدي والقول والعمل أنت قائدي وارفع جميعها بغير رد وامح انتحى ما سأل كالكد واجعل تحرك

سماحي العفاس واجعل كتابتي ككل مرسل يا من وهبت لي أجور الرسل فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي بمخجل النفر يا الله صل ولتسلم سرمدا على شفيعنا

كفانيهم صوا وأيس الشيطان والقبيلا مني وهب لي العلم والقبولا واجعل عبادتك عندي أحلى من غيرها يا من لديه الأحلى واجعل به عبادة عظيمة لك حياتي.

وصحبه في الحال والمآل. واشهد لي اللهم في الفرض رجب، يا من يقود لي به أعلى عجب، بأنني عنك رضيت جدا، وعن شفيع قد أزال الكدا، وأنني عبد لربي وخديم، للمنتقى الذي السيادة تدوم. وصل يا رحمة.

وتب على كليتي وطهري جميعها والقلب مني مهري واجعل قلامي ومدادي هاديا هداية لل

بل ورى بلا كدر أو آفة يا من به يجري القدر وصل يا أحد سرمدا على سيدنا الذي رفعت فعلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب توحيد كل مرسل وكل صاحب وخطي عسل واجعل كتابتي إلى الله أحب من كل خط وإلى الماحي الأحب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا وصل يا لطيف ولتسلم على النبي والرسول السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولطف بعبدك الخديم واصرف لغيره ما ساءه ينصرف وهب له لطفا جميلا وهبي له مراده بغير رهب واصرف بجاه المنتقى للأمة إغاثة تكفي الأذى والغمة ليس لأمة النبي سواك يا واحدا أكثرت لي جدواك لك توجهي في ذا اليوم أطلب خيرك لخير القوم وجه لأمة النبي المشفع صل عليه مغنيا عن مدفع ولتغنهم بك عن المعاصي ولتكفهم ضرر كل عاصي وصل يا لطيف يا أحد يا هادي على خير

لخلقي تزحزه المحارما إلى سوى قلبي وقال بي معا على الذي خير المزايا جمعا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقل له خير

الغرض. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا، صل صلاة لي تطيب الزمن ولي تخلد إلى الخلد الأمن، مع سلام عاصم من كفر وأهله يا من حباب الغفر، على الذي أورثتني الكتاب به وعني زحزح العتاب، سيدنا محمد والآل وصحبه.

لي والرضا والصدق والأمداد مع سلام يدفع الفسوق لغينا ولي ينير سوقا على الذي قدمته قد زحزحت لغيرنا شقاء وفوزا منحت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم خطيا أعلى رضاك قد أرحت.

ولم توجه لجهتي حسدا. يا من أراحني من الشيطان وكل متعب لدى أوطاني، صل صلاة بشكوري تشهد مع سلام بفلاحي يشهد. على الذي زحزح كل من أراد ما ساءني إلى سواي ذا انفراد، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، ولتجزه عني خيرا لم يكن لغيره وارض عن الصحب بكن، ولتجزهم عني خيرا لا يريم، يا مغنيا لي يقود ما أروم، واجعل حروفي به رضاك يا من رضيت عنه إذ أرضاك. يا من أتتني بمنايا الحرم منه به وزادني محرم، صل صلاة لا تزال قائدة إلى نبي الله خير فائدة، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وسلما عليه في الجميع يا خير مغن نافع سميع، كما جعلته رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل. يا من حماني عن معاد وسفر وقاد لي خيوره منه صفر، صل صلاة لا تزال مدخلة بشرا بتسليم تفي معسلا، في قلب من ليس يماثل البشر في الخلق والخلق وكثرة البشر، سيدي.

صافية جائية إلى النبي بالعافية مع سلام لا يشوبه كدر يا من به يجري بإذنه القدر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما جعلته منير السادة الأصفياء الأتقياء القادة وصلي سرمدا عليه بسلام بجملة الحزب.

من خير خير يدخل في قلب السيد الورى فيدخل على الذي أحببت ربي كما جعلته لي به محكما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

وعندك جعلني خديما أسنى وامح توجه الأذى لجسدي ولا توجه لجهاتي حسدي يا من حماني عن عناء الفانية ولي تطيب جماد الثانية صل صلاة لي تحلد البشر بصارة للمنتقى خير البشر مع سلام سائق ما لا يليق إلى سوى من بثنائي قليق سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل مدائحي له والصلوات فوق العبادات معا والدعوات ولتغنني بها عن التسبب يا من حماني عن عدا وتبب واشهد لي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن يا قائدا لي من رئيس الحرم خلي

في الحال والمآل وهو السند من لسواي قد نفى من فندوا يا قائدا لي دون كسب وسفر مخجل كسب وسلاح في صفر صل.

وصحبه في الحال والمآل يا قائدا لي ما محات قولا وقلت لي منك ربيع الأولا صل صلاة بسلام كملت وبركات راقيات كملت على ابن عبد الله عبد الله قائد خلق الله للإله سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا قائدا للذكرى والمثانيا وقلت لي منك ربيع الثانيا صل صلاة لا تجاريها صلاة على نبي الله ضيغم القلاه مع سلام لا يجاريه السلام وبشرا بي ذا جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا

لغير نحوي وتمحو الداء مع سلام يكشف الأسرار لي أبدا ويذهب الأشرار إلى سواي وسوى عيالي.

والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع له به كتابتي بلا رد وعمري به تقبلا والتحمني عن كل كد ومرض وهب لي الأعظم في كل غرض ولسوى جسمي وجه داء ولسواي زحزح الأعداء يا من حباني بالذي لي بانا يا قائدا للنفع في شعبانا صلي صلاة لي تخلد

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروفيته لي جنة عن العداء وجنة للجنة يا من وابت لي خير فيضان وجدت لي فضلا بشهر رمضان صل صلاة لي تقود كلما لاحترته إلى الجنان سلما مع سلام يجلب الحلاوة لي في كتابك لدى تلاوة ويكشفان لي كل من بهم من العلوم يعصمان من وهم على الذي آتيته الذكر الحكيم منك ونورت به قلب الحكيم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأذهب الشقاء والعناء لغيرنا وهب لنا الغناء ولتخرجا من كل قلب قد قصد ما ساءني حيث رصد يا الله يا رحمن أنت الوالي يا قائدا للخير في شوالي صل صلاة تجلب الأمانة تطيب للفؤاد والأزمان مع سلام يخلد الصفاء يجعل كل للورى شفاء على الذي كوني خديمه ظهر في البر والبحر ولي قتلي قهر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعلم الأعداء أني عندك لا عندهم بشارة لجندك بين لهم تبيين من لا يخفى عليه شيء قائدا للأخفى يا مرشدا إلي قاد رشده يا من له شكري من ذي القعدة صل صلاة لي تطيب القعود في كل شهر وتقود

وصحبه في الحال والمآل. وأذهب الذي يريد كلما يسوءني لغير ضري معلما، ولا توجه لجهات الظلم، وسغ لغير حاسدي وألم. يا من حماني قدوة وحجة من المحرم إلى ذي الحجة، وكنت لي في كل شهر وسنة، يا من تعالى عمنا من وسنة. صل صلاة لي تكون المنى، ليتقود عرفات ومنى، مع سلام كل شر يحمد.

ظلموا مع صلام يصرف الأغيار لغير قلبي يجذب الأخيار إلى محبتي بلا أضغان يا منزلا لي جاد بالمغاني على الذي قدمته لي طيبت مواطني ولي هداك وهبت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الأمان في كل ليال واجعل حياتي به خير آيات واجعل قلامي ومدادي واللسان داعية لذي الجمال بحسان واجعل كتابتي للجنان

صل صلاة بفلاح تضمن لي أبدا لديك يا مهيمن مع سلام بصلاح ياتي يقود للحديث كالآيات على الذي أعطيته مدادي مع قلام قادها ودادي.